FM لاج المنادي فمنادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب، عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: قلبك.
1: قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دوني.

تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.

0: الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا، عي العد يحصيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين FM. بحرين FM.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك فارق، وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب بالمفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون. زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت، ينبت دقايق من ورق وغصون. وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تغيب.

قال الفراق، قال الفراق وقلت لا تطري الموت، ما ودي اسمع غير كلمة حياتي، وصلك حياة وقطعت الوصل تابوت، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا قروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

إذاعة مملكة البحرين العربية. ننتقل بكم إلى جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي لنقل شعائر خطبتي وصلاة الجمعة، فإلى هناك

مغفرتك والعزيمة على الرشد والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.

صلاة. الحمد لله، الحمد لله الذي ألف بين القلوب وجمع بين النفوس وجعل المودة والرحمة سبيلا لصلاح المجتمعات، وحذر من الفرقة والبغضاء والنزاع والخلاف. نحمده سبحانه على نعمة الألفة والوئام، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالعدل والإحسان، ونهى عن الظلم والعدوان، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله دعا إلى الإصلاح والألفة والكلمة الطيبة والخلق الحسن، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي زاد المتقين وعدة المؤمنين ومفتاح النجاة في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، إن من أعظم نعم الله على العباد نعمة الألفة واجتماع القلوب ووحدة الصف وترابط المجتمع، فهي نعمة عظيمة تقام بها الحياة وتستقيم بها الأمور ويقوى بها البنيان وتأمن بها الأوطان وتسلم بها الأسر والأفراد. نعمة لا يعرف قدرها إلا من ذاق مرارة الفرقة، ولا يدرك عظمها إلا من شهد ويلات الفتن والمحن، ورأى آثار التشظي والتنازع والتباقض في المجتمع. ولعظم هذه النعمة وشرفها امتن الله بها على نبيه صلى الله عليه وسلم، وذكره بفضله في تأليف القلوب بعد أن كانت متنافرة متباغضة، فقال سبحانه: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فبين جل وعلا أن تأليف القلوب ليس بالأموال ولا بالمصالح الدنيا، ولكنه فضل من الله ومنة منه يغرسها في القلوب ويجمع بها بعد الفرقة ويؤلف بها بعد العداوة. وقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء.

أم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فاجتماع القلوب منة من الله، والألفة عطاء رباني، والمحبة رزق يقذف في القلوب. وأما التفرق والتباغض والتدابر فهي من أعظم البلايا والمحن، ومن أشد أسباب ضعف الأمم وسقوطها. يقول تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تضعفوا وتذهب قوتكم وهيبتكم. وقال سبحانه محذرا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجعل الإصلاح حفظا للأخوة، وجعل التفرق والخصام خطرا يهددها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. فهذه النصوص عباد الله كلها تؤكد أن الوحدة قوة، وأن المحبة أمان، وأن الألفة سبب لبقاء المجتمعات. وما هلكت أمم ولا تفككت شعوب ولا ضعفت أوطان إلا يوم أن دبت فيها الأحقاد، وتفشت فيها الكراهية، وسرت فيها العداوات، وصار بعضها يأكل بعضا بألسنة أشد وقعا من السيوف وأبلغ جرحا من الرماح. فكم من كلمة أشعلت فتنة، وكم من عبارة مزقت أسرة، وكم من شائعة فرقت بين الأحبة، وكم من خطاب كراهية حول المجتمع الواحد إلى خصومات وصراعات. أيها الإخوة والأخوات في الله، إن من أخطر ما يهدد المجتمع اليوم وينخر في بنيانه من داخله ويزعزع أمنه واستقراره خطاب الكراهية، ذلك الداء الخفي الذي يبدأ بكلمة ثم يتحول إلى عداوة ثم يصير فتنة تأكل الأخضر واليابس. وما هو خطاب الكراهية؟ هو كل قول أو فعل يغذي البغضاء ويزرع العداوة ويؤجج الأحقاد ويثير الفتن بين الناس ويدفعهم إلى التنازع والتدابر والتقاطع. قد يكون كلمة تقال في مجلس، أو رسالة تكتب، أو إشاعة تنشر، أو سخرية تتداول، أو تعليقا جارحا، وربما يكون تعليقا طائفيا ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، أو تحريضا يبث، أو مقطعا ينشر لإشعال الفتن وإثارة الأحقاد. فتكون الكلمة سببا في تمزيق القلوب وإفساد المجتمع. وكم من كلمة ظنها صاحبها هينة وهي عند الله عظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. أيها المؤمنون، إن الكلمة في الإسلام ليست أمرا هينا ولا شيئا يقال بلا حساب، بل هي مسؤولية وأمانة وموقف يسأل عنه العبد يوم القيامة. يقول تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل كلمة محفوظة، وكل عبارة مكتوبة، وكل حرف محسوب. ويقول صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. ويقول:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فجعل النجاة في ضبط اللسان، وجعل السلامة في حفظ الكلمة، فالكلمة قد

أيها المؤمنون، إن خطاب الكراهية ليس مجرد ألفاظ تقال ولا عبارات عابرة تتداول، بل هو من أعظم مداخل الشيطان على العباد ومن أخطر أسلحته في تمزيق المجتمعات وإفساد العلاقات وإشعال نيران الفتن والخصومات. فالشيطان لا يزال يسعى بين الناس بالوشاية والتحريض وإثارة الأحقاد وتكبير الزلات وتضخيم الخلافات حتى يفسد ذات البين ويقطع ما أمر الله به أن يوصل. ولذلك قال الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فتأملوا رحمكم الله، لم يقل الله يقول الحسن، بل قال التي هي أحسن، لأن المقام مقام إصلاح، والأحوال أحوج إلى أرقى الكلمات وأحكم العبارات وألطف الأساليب لدفع الفتن وإطفاء نار الخصام. فإن الشيطان يتسلل من ثغرة الكلمة ويدخل من باب العبارة، ويستغل لحظة الغضب وزلة اللسان وطيش القلم، فربما حول كلمة عابرة إلى خصومة مستعرة، وموقفا صغيرا إلى عداوة طويلة، وسوء ظن يسيرا إلى قطيعة مؤلمة. فكم من خلاف بدأ بكلمة، وكم من قطيعة بدأت بتعليق، وكم من عداوة أوقدتها سخرية، وكم فتنة أشعلها منشور أو تغريدة أو مقطع محرض، فتداوله الناس وتناقلوه فأشعلوا به نارا لا يعرف أين تنتهي ولا من يكتوي بلهيبها. عباد الله، ومن أبرز صور خطاب الكراهية في واقعنا الطعن في الناس والوقيعة في أعراضهم واحتقارهم والسخرية من أشكالهم أو أنسابهم أو أحوالهم. وقد نهى الله عن ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن صور خطاب الكراهية إثارة النعرات الطائفية والقبلية والفئوية، وبث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، وإضعاف لحمة المجتمع وتمزيق صفه، ومنها التنمر والتنابز بالألقاب والسخرية بالضعفاء والمخالفين، ونشر الشائعات وإلصاق التهم بغير بينة، وترويج الأكاذيب التي تفسد القلوب وتشوه السمعة وتمزق أواصر المحبة بين الناس. ومنها الفرح بسقوط الناس والتشهير بهم وتتبع عثراتهم والتشفي بزلاتهم، وذلك والله من خسة النفوس وقسوة القلوب وضعف الإيمان. ومن صور خطاب الكراهية التحريض على الفتن وإثارة الأحقاد عبر وسائل التواصل التي أصبحت عند بعض الناس منبراً لنشر البغضاء والشائعات وتفريق الصفوف، فينشر المرء كلمة لا يدرك ما تخلفه من شرور وآثام. ومن أعظم ذلك التجاوز في حق رموز الأمة والإساءة إلى آل البيت والصحابة رضوان الله عليهم، وهم حملة الدين ونقلة الشريعة، فالطعن فيهم طعن في تاريخ الأمة ووحدتها. ومن ذلك أيضا التحريض على ولاة الأمور وإثارة الناس عليهم ونشر ما يؤجج الفتن ويزعزع الأمن والاستقرار، فإن ذلك من أسباب الفوضى وتمزيق جماعة المسلمين. واعلموا عباد الله أن من أشعل فتنة بكلمة أو حرض على بغضاء بمنشور

نشر شائعة فقد يحمل وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فاحفظوا ألسنتكم وأقلامكم وأصلحوا ذات بينكم واجعلوا كلماتكم جسورا للمحبة والإصلاح لا معاول للهدم والتفريق. ألا فاتقوا الله رحمكم الله فيما تقولون وتكتبون وتنشرون، فإن الكلمة مسؤولية، والفتنة إذا اشتعلت أحرقت الجميع. نسأل الله تعالى أن يطهر ألسنتنا من الزلل وقلوبنا من الغل والحسد، وأن يؤلف بين قلوبنا ويصرح ذات بيننا، ويحفظ أوطاننا ومجتمعاتنا وبلاد المسلمين من الفتن والمحن والفرقة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله الذي ألف بين القلوب بعد فرقتها، وجعل المودة والرحمة سبباً لصلاح العباد والبلاد، وحذر من الفرقة والبغضاء وما يؤدي إليهما من خطاب الكراهية وإثارة الفتن. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله دعا إلى الألفة والإصلاح وحذر من الفرقة والخصام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن خطاب الكراهية لا يقف عند حدود كلمة تقال ولا عند عبارة تكتب، بل يمتد أثره ليتحول إلى جرح في القلوب وشق في الصفوف ونار خفية تأكل المجتمع من داخله، فتضعف تماسكه وتزعزع أمنه وتفكك أواصره، فهو يفسد البيوت بعد سكونها، ويقطع الأرحام بعد وصولها، ويفرق الجيران بعد ألفتهم، ويحول الأصدقاء إلى خصوم، ويجعل المجالس التي كانت مواطن محبة ووئام ميادين للغل والخصام والنزاع. كم من عائلة تفرقت بسبب كلمة، وكم من إخوة تهاجروا بسبب إشاعة، وكم من جيران تقاطعوا بسبب سوء ظن، وكم من مجتمع تصدع بسبب تحريض أو تأليب أو خطاب يغذي الكراهية والبغضاء. ولذلك جاء الإسلام بسد كل باب يفضي إلى العداوة، وحذر من كل سبب يغذي البغضاء، وأمر بالعدل والإحسان والإصلاح. يقول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فتأملوا كيف جعل الله دفع الشر بالإحسان، ومقابلة الإساءة بالحلم، والخصام بالإصلاح، حتى تنقلب العداوة مودة والبغضاء ألفة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم، فالسلام مفتاح المحبة، والكلمة الطيبة سبب الألفة، والبشر والإحسان مدخل إلى القلوب. أيها المؤمنون والمؤمنات، إن وسائل التواصل اليوم صارت سلاحاً ذا حدين، يمكن أن تكون منبراً للخير والدعوة والإصلاح، ويمكن أن تكون وسيلة لنشر الفتن وتأجيج الكراهية وإثارة الأحقاد. فكم من كلمة كتبت في لحظة غضب فأفسدت ما بني في سنين، وكم من تعليق طائفي أو قبلي أو عائلي أشعل جدالاً وفتنة، وكم من إشاعة انتشرت فأوجعت قلوباً وفرقت بين الناس. فمن نشر كلمة شر أو أعاد نشرها أو ساهم في تداولها فهو شريك في أثرها ونتائجها. واعلموا رحمكم الله أن علاج خطاب الكراهية لا يكون إلا بتقوى الله عز وجل، وتزكية النفوس، وتهذيب الأخلاق، وضبط الألسنة، وإحسان الظن، والعفو والصفح، والحوار بالحكمة، وإصلاح ذات البين. فبذلك

تطفأ نيران الفتن وترفع أسباب العداوة وتسلم القلوب من الغل والأحقاد. عباد الله، إن المجتمع لا يهدمه العدو من خارجه بقدر ما تهدمه الأحقاد من داخله، ولا يضعفه الخطر الخارجي بقدر ما يضعفه خطاب الفرقة والكراهية. فإن الأمم إذا تفككت قلوبها وتنازعت نفوسها ضعف بنيانها وسهل على أعدائها النيل منها. والكلمة إما أن تكون سهماً قاتلاً يشعل الفتن ويورث البغضاء، وإما أن تكون بلسماً شافياً يصلح الخواطر ويؤلف بين النفوس. فليتق الله كل متكلم، وليزن كلماته قبل أن تخرج منه، فإنها إما له أو عليه، وإما أن تكون سبباً في أجر وإصلاح أو وزر وفتنة. ألا فاتقوا الله عباد الله في أوطانكم، اتقوا الله في وطنكم، فإن حفظ الأوطان والوطن من الفتن واجب شرعي، وإن حفظ المجتمع من الفرقة والتشظي من أعظم المقاصد. فلا تكونوا ممن يهدمون الوطن بكلمة، أو يشعلون الفتنة بإشاعة، أو يؤجلون البغضاء بتعليق، فإن الوطن أمانة والكلمة مسؤولية. نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد، وأن يزكي ألسنتنا من الزلل والبهتان. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرج من قلوبنا البغضاء والشحناء والعداوة. اللهم احفظ بلادنا ومجتمعنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجنبنا أسباب الفرقة والنزاع والخلاف والخصام يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم آمنا في وطننا وفي خليجنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا حمد بن عيسى، وولي عهده رئيس وزرائه سلمان بن حمد. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم البر والتقوى، وأعنهم على ما فيه خير البلاد والعباد، واجعلهم سببا لاجتماع الكلمة وصلاح الأحوال وعزة الوطن وازدهاره. اللهم اكفنا شر الأعداء، اللهم اكفنا شر الأعداء، وادفع عنا كيد الكائدين، واحفظ بلادنا من كل فتنة ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بوطننا وخليجنا سوءا فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، ورد مكره عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واكفنا شره بما شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ حدودنا، وأيد جيشنا وجنودنا ورجال أمننا، وسددهم واحرسهم بعينك التي لا تنام يا رب العالمين. اللهم احفظ بيت المقدس والمسجد الأقصى، واحفظ أهله والمرابطين فيه، واجعله عزيزا عامرا بطاعتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسر أمورنا، وارزقنا قلبا سليما، ولسانا صادقا، وعملا صالحا متقبلا. واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: استووا واعتدلوا، سووا صفوفكم يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الفرج، وأتموا الصفوف الأول فالأول، وأقبلوا على ربكم. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله.

0: جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي.

يا ثاني اثنين بالغار، يا سيد بين الأحرار، يا مصدق نقول النبي من قبل ما تجيك الأخبار، من قبل ما تجيك الأخبار.

0: أبو بكر يا سيد الرجال بحروبك الردة مثال يو الخليفة بيننا ما خلى للفتنة مجال
1: يو الخليفة بيننا ما خلى للفتنة مجال
0: صديق سماك الرسول صدقت فيك الما يقول ضحيت للدعوة كثير والشرح في فضلك

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: وش تكتبي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك أسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: وش تكتلك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة؟ اشتكتلك قد السهر قد السماء قد ما حملت أشواق فيني وامتعه. اشتكتلك وانت الهوى والأمنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

FM مونديال برعاية بنك السلام وعقارات السيف. مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. FM مونديال البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير لكل السادة المتابعين، حياكم الله في حلقة جديدة من FM مونديال. راح نستمر بإذن الله للساعة 3:50 ونستعرض أبرز مباريات المونديال، سواء مباراة الأمس ومباراة اليوم. جمعة مباركة على الجميع، والله يحفظ مملكتنا. راح نكون بانتظار كل مشاركاتكم عبر الأرقام التالية من داخل مملكة البحرين على 1-74-55-556، ومن خارج مملكة البحرين على 00973-174-55-556. جتني ملاحظات محمد أمس، يقول لي كله ليش مكشر؟ يا أنا مو مكشر، هاي النورمال، هاي النورمال،
1: هاي شكلك.
0: مساك الله بالخير، هاي شكلنا.
1: هاي شكلنا، لا طولنا لأن في أيام المونديال، فتعرف شوي شوي الحماس
0: وشوي يعني نلطف شوي.
1: اي وشوي بعد تدري بعد ساعات المباريات بعد.
0: بس عاجبني بال
1: سرايك اليوم لك الجمعة الحمد لله.
0: كل جمعة بس باقي مثل كابتن طلال أمس غترة
1: غترة وعقال.
0: باكر
1: مساكم الله بالخير أعزائنا المستمعين ومشاهدي قناة البحرين الرياضية وأيضا قناة البحرين الرئيسية، ورحب فيكم في هذه الساعة والنصف من برنامجكم اليومي FM مونديال، واللي راح نغوص ونبحث عن كل
0: تغوص وين محمد؟
1: خاص غصنا؟
0: لا ما تغوص،
1: خاص ما نغوص.
0: توكيف السباحة؟
1: لا عارفة. أوكي.

0: ويلا غوص غوص بغوصيه.
1: على العموم المنتخب الفرنسي امس يسقط الحلم المغربي هوني، ويعني الواقعيه الفرنسيه، القوه الفرنسيه، وايضا الاحترام اكثر من اللازم من قبل محمد وهوي والمنتخب المغربي، طاحت بالمنتخب المغربي. لكن هذه ما يمنع نقول احنا من بدايه البطوله، من بدايه مباريات المنتخب الفرنسي من دور المجموعات، ان نقول ان المنتخب الفرنسي هو الاقوى في تاريخ. يمكن انا في اخر 15 سنه ما شفت منتخب بهذا التكامل، بهذه القوه، بهذه الدكه، بهذه يعني الفنيات، وايضا بالاسلوع والتكتيك اللي يلعب فيه ديشام. يعني منتخب قوي، واذا كنت انا برشح احد واحد يستحق هو المنتخب الفرنسي لتحقيق هذا اللقب، وان كانت هناك امور اخرى يمكن تتدخل في بعض الاحيان ما يروح اللقب، يمكن ما يكون المنتخب الفرنسي محظوظ في مباريات القادمه، ما ندري. يعني
0: انت تعرف وين المشكله محمد؟
1: وين المشكله؟
0: مشكله ان البطوله عكس اللي انت تتمناه،
1: او عكس اللي انت توقع،
0: عكس اللي انت تتمناه.
1: ايه. يعني اذا تتمنى اللي حق
0: تبغي الفريق رقم واحد اللي يفوز بالفريق رقم اثنين. لا باكر تبغي الفريق رقم اثنين، لا الفريق رقم
1: زين. عندي لك خطه، انت مثلا رقم واحد يفوز،
0: روح على اثنين،
1: روح على اثنين،
0: نجربها
1: جربها،
0: خلاص نجرب.
1: بس عاد يكون عندك ترى ايمان
0: فيما يتعلق محمد بالمنتخب الفرنسي. احنا احيانا ندخل في مصطلحات او توصيف للمنتخبات، تقول لك احنا نقول لك احيانا مو بالضروره الافضل هو اللي يفوز، الاقوى هو اللي يفوز. لكن الواضح محمد عشان نكون صريحين بعيدا عن اي ميول، انه المنتخب الفرنسي هو الافضل، هو الاقوى،
1: هو الافضل
0: لحد الان في هذه البطوله، هو الافضل.
1: وانت تتابع المباراه، ايه في مخيلتك اي منتخب اخر موجود في كاس العالم؟ حتى المنتخب الانجليزي بقوته تحس في اماكن في ضعف، المنتخب الفرنسي تحسه متكامل، ما في. انا استغربت هاني، منتخب يملك هذه القوه الهجوميه وهذه الاسلحه الهجوميه، لما تكون الكره مو معاه وتكون عند الخصم تشوفه في مناطق الخلفيه كثافه عدديه وشراسه،
0: شرس دفاعي. وفي نقطة محمد، احنا ما ودنا يعني ندخل على طول في اكيد راح نرحب بكل طاقم العمل، لكن نقطة أخيرة قبل لا نطلع نرحب بطاقم العمل، ديدي ديشام محمد واضح انه، وانا ما اعرف اذا هذا الكلام صحيح والله، لا واضح انه يعني ما يتأثر بالاسماء بقدر ما انه يتأثر بالعطاء داخل أرض الملعب، لأن تشواميني محمد أي مدرب في الدنيا راح يختار تشواميني،
1: صحيح
0: على أساس الخبرة والإمكانيات، لكن شاهدنا كوني تقريبا هو اللي ثبت مع رابيو. هذه واحدة. النقطة الثانية لوكا دين، ظهير أستون فيلا، صار هو ياخذ مكان أساسي بدل من ثيو هرنانديز، وإحنا كلنا عارفين قوة هذا اللاعب رغم أنه ابتعد عن أوروبا، لكن هذه يمكن دلالة على أن ديشامب خياراته ما تتأثر بأي أمور خارجية.
1: وهذا اللي كنا نتكلم عنه أمس، لكن راح نتكلم أكيد بالتفصيل هاني، بس خلينا نقدم فريق عمل حلقة اليوم من برنامج اف ام مونديال. في التسجيل والمونتاج زهور عباس، في المتابعة والتنسيق خليل أو نبيل الدوسري عفوا وليالي عشير.
0: احنا نبيل صار خليل،
1: لا والله كان بين خليل ترى ما
0: لا احنا وضعنا صعب.
1: التصوير دانا سلمان، والصوت محمد عمران، وفي الإضاءة خميس سالمين، الهندسة الإذاعية ناصر عبد اللطيف، وفي الجرافيك مصعب فضل. اللي امس كان اجازه هاني، ها ما هي امس مصعب
0: اي مصعب. انا كنت بقول
1: لازم نعرف مره،
0: كنت بقول عنه موضوع ايه. اقول
1: لا
0: شوف ما بقول لك، على السريع لان مصعب قاعد يحاتي
1: ايه.
0: فمصعب تعرفه وين يشجع صح؟ ايه. يعني انا من بدايه البطوله سبحان الله يعني غالبا نبركن مع بعض في ايه. نفس الوقت نجي ندخل مبنى الاذاعه مع بعض، فانا عرفت يوم بعد يوم عرفت ميوله اللي هي انا عكس ميوله طبعا.
1: اوكي.
0: هو يشجع فريق معين، منتخب معين، لاعب معين، بدون الخوض في الاسماء، فانا كنت في حاله مزح وياه على طول، الى درجه ان اول ما يعني اخذنا على بعض كنت اقول له بس خلاص لا تكلمني طول البطوله. فيوم اللي صار يوم ثاني هو نفسه جاني واعترف، قال ترى اللي صار امس شيء مخجل. حط في بالك رغم انه يشجع هذا المنتخب.
1: لا زين زين.

مقدمة برنامج اف ام مونديال والاي اي محمد نعمة وخالد فتحي, وفي التقارير الخارجية عبد الله الشوملي, ابراهيم تلفت ومحمد نعمة, ومن الاخراج التلفزيوني عايشة احمد, والاخراج الاذاعي راشد العليوي. وتقبلوا تحياتي وتحيات زميلي هاني اللولو ومحمد عبدو.

0: على ما يوصل ضيفنا أعزائي المتابعين، نرحب بالجميع مرة ثانية، سواء المتابعين عبر 93.3 إذاعة البحرين أو عبر يوتيوب قناة إذاعة البحرين، قناة اليوتيوب على إذاعة البحرين، أو السادة المتابعين عبر قناة البحرين الرئيسية والرياضية. يعني على ما يوصل ضيفنا نقرأ بعض الكومنتات. تحية للجميع.
1: هو وصل ترى، قال لي دش الوزارة يعني الحين.
0: إيه بس يعني على ما يوصل. جاكوب يقول: هل ظلم المنتخب؟ أنا ما بتكلم، أنت من صوبك.
1: أنا أتكلم،
0: أنا لأنه يعني اكتفيت. هل ظلم المنتخب المغربي تحكيميا، خصوصا في الهدف الأول؟ هناك لمسة يد قبل الهدف، هل هناك مسرحية مثل مباراة الأرجنتين؟
1: لا ما أعتقد في شيء، لأن المنتخب المغربي أمس ما ظهر بأي شكل يوحي إنه يبي المباراة. لمسة يد ما أدري إذا أقول انظلم، لا، المنتخب الفرنسي أو المنتخب المغربي ما انظلم، المنتخب الفرنسي كان هو الأفضل. هل المنتخب المغربي ومحمد وهبي بالطريقة اللي لعب فيها والاحترام اللي أكثر من اللازم اللي احترمه للمنتخب الفرنسي هو اللي خلى المنتخب المغربي يظهر بهذا الشكل؟ لا ما كان في أي أعتقد أي شيء في التحكيم. والمباراة أصلاً المنتخب المغربي سهل على الطاقم الأرجنتيني المباراة،
0: الحكم
1: نعم. إيه على الطاقم سهل المباراة، لأن المباراة كانت one side game.
0: إذن أنت عندك شرح أو أو أو سبب ليش ما رجع للفار الحكم
1: في أي لعبة
0: لمسة اليد؟
1: والله ما أدري هاني، بس يعني في بعض الأحيان أنا ما أعرف ليش ما يرجعون. ما
0: يعني ليش هناك رجع هني ما رجع؟ هناك
1: ذيك المباراة ما أدري والله، بس هي مشكلة التحكيم أمزجة وما في شيء واضح.
0: محمد، تقدير
1: تقدير
0: تقدير إيه؟ هذه يعني المشكلة الكبيرة في عالم التحكيم في كرة القدم.
1: يعني أنا بعض الحين أقول إن نخلي الفار ما نخليها للعبات للتسلل فقط. اللعبة كانت فيها فاول هاني، أنت مشيتها كحكم، لا تمشيها لأن اللعبة صارت، ما بيدخل أنا مرة ثانية. هي كلها تقدير، نفس اللعبة تشوفها في يوم الثاني نفسها الحكم ما أخذ فيها أي قرار. يعني
0: أنا محمد يعني يمكن جاني مسج أمس، هاي بعيد عن اليوتيوب لأن راح نقرأ اليوتيوب على ما يوصل الضيف، مسج من شخص عزيز يقول: هي بالنهاية مباراة، يعني يوجه الكلام حقي، بالنهاية مباراة، وحتى لو زعلت اللي هو أنا ما لها معنى ان انت ما تتابع المباراة، لان يعني بين قوسين ما حد درى عنك. هذا الشخص يقول لي ترى ما حد درى عنك، يعني انت زعلت ما زعلت انزين، لان احنا كمشاهدين لبرنامجكم حقنا على اللي يقدم البرنامج يحلل تفاصيل المباراة. ما يصير تجي وانت ما تدري عن شيء ولا شنو صار في المباراة والسبب انك انت زعلان، هالكلام حقي. فانا ما اعرف محمد، يمكن يومها او بعدها بيوم انا قلت كلام ما كنت يعني محضر لهذا الكلام. وانا احب اعيش محمد، وانت عارف هذا الكلام، احب اعيش في سلام نفسي وفي حاله اطمئنان. والاحداث اللي تصير احيانا في بعض المباريات، احنا في النهايه بشر، واللي تصير الاحداث في بعض المباريات تتاثر علينا احنا بطريقه او باخرى.
1: شوف دائما اي شيء يعني حتى مو على مستوى الكره، بس بقول لك ما عندي قاعدة أنا يمكن في الحياة، إذا زعلتني وقلت عني شيء أقولها في وجهك، لأني أنا أرتاح. ما أحب إني أنا أخذ الكلام صحيح داخلي صحيح وأنا أمشي عنك وما أكلمك وأشوفك كل يوم في وجهي. لا أنا أفضفض علشان أرتاح
0: صحيح.
1: أنا لما أقول لك ترى هاني أنا سامع كيت أنت مباراة

0: أسر مثلا أنت مو عاجبك الفريق بكل احترام يا أخي تطلع. أنا بقول لك أمس حط واحد رد علي إنك كومنت, أنا حطيت المقطع عشان شفته الأمسي أعتقد في تعليقه كاتب أنت وإذا ما أنتوا ما أدري أنتوا مو حكام رجعوا لحكام. ما بغيت أقول له بعد أرد علي أقول له أنت ريح حكم خدناه في الحلقة وقال اللعبات اللعبات صح. وفي حكام كبار يقولون القرارات اللي خداها الحكم صحيحة لكن أنا بعد مو مقتنع, أنا من وجهة نظري مو مقتنع أن القرارات صحيحة.
1: ولازم الكل يعرف محمد, أنا عارف أن الحمد لله رب العالمين هذا البرنامج متابع والمقياس أنا حقي مقياس مو في السوشيال ميديا, المقياس في الشارع
0: صحيح.
1: لما أنت تطلع وتروح أماكن أماكن عامة والناس توقف, المهم هذا مو يعني مو دعاية لا الحمد لله رب العالمين. فأنا يعني رجائي وأملي من الناس إن إحنا ترى ما عندنا شيء شخصي مع الأشخاص اللي يحبون اللاعب الفلاني
0: أو الفريق
1: أو المنتخب الفلاني أبدا. أنا عندي أصدقاء محمد أمس طلعت إياهم وقعدت إياهم وسولفنا ودردشنا وضحكنا بما فيه الكفاية بغض النظر عن الميول, هو يحب وأنا أحب, هو يكره وأنا أكره, احنا ما عندنا شيء شخصي يعني مع اي شخص اخر.
0: لا لا لا تاخذ
1: احنا نقول راينا وانت تقول رايك, تحترم رايي احترم رايك نتناقش, ما تحترم رايي ما احترم رايك ما نتناقش.
0: صحيح صحيح.
1: واللي صار اعتقد ما محتاج يعني اشخاص متخصصين
0: يعني
1: لا لا, لا صار واضح محمد.
0: لا تحاول تجبرني ان تقول لي هذا الجدار لونه اسود تقول لي ابيض, لا تحاول لا تحاول ولا انا احاول
1: بالمنطق. اذا انت بتحاول تعال تعال نتكلم منطق.
0: صحيح صحيح.
1: تعال نتكلم
0: منطق. انا ومشكلة اني انا عارف انك انت تحب فلان او تحب الفريق الفلاني وعاطفتك هي اللي مخليك تدافع عنه. لا لا ما علي اوكي, انت مثل ما قال انت تجيب لي مثلا هذا الاشخاص قالوا اللعبه هذه ما فيها شيء, في أشخاص آخرين قالوا هذه اللعبة أيضا ما فيها شيء.
1: إعلان ونرجع يوتيوب.
2: من أول يوم لي في العمل الحكومي كان حلمي واضح, أنجز شيء مميز لوطن منحنا الكثير. تابعت زملاء انطلقوا من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية, توسعت آفاقهم, تعددت تجاربهم, وصار لكل منهم دور فاعل في تطوير العمل الحكومي. واليوم أنا مستعد أخطي خطوتي الأولى, أكون من صناع الأثر, أترك بصمتي وأبدأ رحلتي. سجل الآن في برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية.

0: حياكم الله من جديد اعزائي المتابعين. راح نواصل يعني ضيفنا الحمد لله وصل بالسلامه بس على ما ياخذ النفس ويريح شوي بنروح يوتيوب. محمد بنواصل يوتيوب. يقول خليفه يقول باختصار المباراه فرنسا ضد بونو.
1: لا فرنسا ضد بونو وبونو اثبت ان حارس هون كبير كبير كبير كبير يعني بالفعل. للاسف ان بونو كان في يومه وفي الاختبار الكبير كان موجود لكن كل لاعبين المنتخب المغربي ما كانوا حاضرين. يعني لو اليوم المنتخب المغربي حاضر وبونو كان بهذا الشكل ظاهر يمكن كانت النتيجة راح تقول لي يعني أمور أو نتاج آخر.
0: علي درويش يقول المغرب كان جدا متحفظ وحذر بزيادة على عن يعني عن اللزوم, تسديدة واحدة على المرمى يعني وريت لاعبين بشجاعة شوي بشجاعة. المنتخب المصري بصراحة ما عجبني الأداء ومنتخب فرنسا بدون حل. شكرا عباس السويدي, شكرا لكل المتابعين.
1: بدون حل ولا ما لهم حل
0: يعني إيه انا ما لهم حل. انا عدلتها شوي من عندي محمد, ما اعرف اذا عدلتها صح والله خربتها زياده. العازمي يقول فرق كبير بين ان احنا بشر نخطا وانت بشر تغش كل يوم. كان مدريد يتكلم عن التحكيم قلتوا كلام فاضي والحين يوم الماء بلل

0: كم قلتوا تحكيم العازمي؟ خلني في حالي العازمي، خلني في حالي. ترى يعني عن فجر هنا على الهواء. ضيف حلقة اليوم حبيبنا محمد درويش، صانع محتوى بين قوسين. ما بنقول المحتوى اللي يصنعه او اللي يسويه او اللي قدمه، لان احنا اوريدي في مرمى النيران، فبنقول صانع محتوى بدون ما نقول. يعطيك العافية محمد، وشاكرين لحضورك.
1: مساء الخير على جميع الزملاء والمشاهدين والمستمعين.
2: يا هلا مرحبا محمد، وسعداء يعني بتواجدك معانا. محمد امس او شيء، شلونك يا كاس العالم؟
1: تعبان.
0: انا قلت له محمد يعني واحنا طالعين، قلت له احنا عرفنا المعادله مالت البطوله، انت تبغي هاي الفريق يفوز.
1: سمعتك.
0: الفريق الثاني
1: واتفق معاك حرفيا.
0: ما اعرف شو مسوين احنا في حياتنا صراحه،
1: بس تكتيك الجاي
2: بس
1: العكس
2: تروح عشان تشوف اذا مشت واصل فيها
0: خلاص ما بقى احد.
2: لا لا بس احنا، لا في واحد لازم
0: لا لا من الفرق الحين من الفرق اللي تمت خلاص احنا قاعدين بس كذي
2: بس طالع بس ما لا ما بقول لك قاعدين تحت الهواء. محمد امس المغرب وش اسمه المنتخب الفرنسي، ما ادري يعني يمكن اكثر المتشائمين وما توقعوا ان المنتخب الفرنسي يطلع بهذا الشكل. واحنا امس قاعدين انا وهاني هني في البرنامج، كان معانا كابتن طلال، صحيح؟
0: نعم كابتن طلال.
2: قلنا لا، مو معقوله ان المنتخب المغربي بيرجع نفس ما رجع مع منتخب كندا، لانك ما يصير ان ترجع مناطق الخلفيه امام هجوم اوليزي، عثمان ديمبلي، امبابي. ف ما رجع، ليش المنتخب المغربي امس ظهر بهذه الصوره؟ ليش هذا؟ ليش هذا التراجع؟ ليش؟
1: والله شوف، حسب وجهه نظري أنا أشوف أن مدرب المغرب أمس كان يسعى أنه يدخل المباراة ويقوم بتقسيمها حق ثلاثة أجزاء مثل ما أو أربعة أجزاء. وفق في الجزء الأول وخلص الشوط الأول بالتعادل السلبي. الشوط الثاني أنا أتوقع أنه هو كان يحاول يمد النتيجة للهايدريشن بريك
0: في الشوط الثاني،
1: عشان ياخذ دفعه معنويه ويقدر يصمد تحت الضغط الفرنسي في اخر بارت من المباراه. لكن قراءته كانت يعني جدا سيئه وغلط، لان انت ما تقدر تتامن ضد المنتخب الفرنسي ان انت راح تقدر تمد وتوصل وياهم لهاي
2: الضغط الاضافيه وهايدريشن.
1: اي ما تقدر تضمن في هاي الشيء. باراغواي شوي ارهق فرنسا لانه يعتمد على التكسير الهجمات
2: والقوه البدنيه
1: والالتحامات بالضبط. انت ما تملك هاي الشيء في المنتخب المغربي، انت سلاحك كان لازم ان انت تهاجم تهاجم تلعب تحت.
0: هل كان قادر هو اختار انه ما يلعب؟ هني سؤال.
1: انا اشوف منتخب المغرب قادر يهاجم اي منتخب في العالم بدليل مهاجمته حق هولندا والبرازيل وغيره. فرنسا في منتخبات غير هاجمت، غانا في صحيح. في الدور الاول احرجت فرنسا يعني
0: السنغال
1: احرجت فرنسا. فانت كمنتخب المغرب انت اكيد قادر انك تهاجم، بس هو ما حب،
2: بس هو اللي اختار انه يلعب بهذه الطريقه
1: اتوقع.
2: انا اتفق ويا شو اسمه درويش انه لا قادر، وقادر كان قادر يتخطى كل هالمشاكل لو المنتخب المغربي لعب باسلوبه، وكان قادر يزعج المنتخب الفرنسي.
0: يمكن امس اختلفنا احنا مع الساده المتابعين وحتى الاعلاميين من المغرب، واحد يقول كعبي يبدا لان صيباري مصاب، واحد يقول صديقك محمد
2: رحيمي
0: لا هو ما لعب الاثنين، واعتقد لعب فولس ناين ابراهيم دياز. انا ما كنت مركز بصراحه ويا المباراه
1: بالضبط، صح
0: اعتقد دياز فولس ناين. ف اختيار وهبي مثل ما كان يقول درويش بانه هو اختار يلعب بطريقه يعني يحترم فيها المنتخب واي فريق ترى بينه وبينكم.
1: وللامانه حتى ضد كندا ترى دخل المباراه هو محترم كندا،
0: صحيح
1: كان
0: صحيح
1: متراجع
0: صحيح،
1: بس كان بمقصد انه مجرد تجي الفرصه ينقذ. ضد فرنسا انت ما تقدر تضمن ان انت راح توديهم للاشواط الاضافيه،
2: ما تضمن.
1: الاجدر ان انت كنت تحاول انك تسجل، عندك كل العناصر اللي قادرين يقومون بالمهمه.
2: يعني رابيو قال طلع في التصريح قال
0: اتصال واسف عليه، وانا خدني الكلام
2: في اتصال يقول لك
0: اتصال ويسامحنا المتصل الكريم. تفضل محمد.
2: ناخذ اول اتصال على 1-7-4-5-5-5-5-6 من داخل مملكه البحرين، على 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-6. ما في اتصال راشد؟ قطع الاتصال.
0: هاي تمويه
2: زين حاول تتصل فيه مره ثانيه
0: زين
2: وراح ناخذ
0: بالحساب. احنا كلنا مو متخصصين في التحكيم

0: لكن لا بأس بأن احنا يعني اعتقد في بعض اللقطات اللي من السادة المتابعين ركلة الجزاء صحيحة او لا، يعني في ناس احنا بعد مو بس الحكام يكيلون مكيالين، احنا حتى الناس الحين
1: حتى الناس
0: حتى جيراننا احنا يكيلون مكيالين. زين يقول لك فيها شك زين، والهدف المسجل كان اصلا من لمسة
2: على رابيو
1: عربي. هو شوف فيها لو بتحسب بالقوانين الجديدة مالت الفيفا الحين كل شيء فاول وكل شيء بلنتي. بس امس الكرة حتى لاعبين المغرب ما كان لهم ذاك الاحتجاج، يعني اللي لمسة اليد ما كان في ردة فعل حقيقية من لاعبين المغرب تدفع الحكم او تضغط عليه عشان يرجع حق الفار، فمشت الامور. بس لو بتحسبها ان هل لمست يد، انا شفت ان في لمسة يد نعم.
0: ركلة الجزاء الضايعة من كيليان مبابي
1: ما كانت ركلة جزاء، في احتكاك خفيف جدا يعني يعني نوعية التدخل كانت قوية، لكن في المقابل اللاعب ما لمس.
0: احيانا بعد باللقطات البطيئة، اللقطات البطيئة محمد احنا نقدر انا وياك احنا هني يعني نسوي اكشن لايف باللقطة البطيئة، لو عايشة تعيد لقطة بطيئة في يطلع لا يطلع فيه مشكلة،
2: فيه مشكلة أي. صحيح
0: عرفت في أنا ما بقول أنا بلنتي والله لا،
2: هذه اللحظة الحكم وفي أجزاء من الثانية يأخذ اللعبة وده فيها شك. شوف النهاية ما بيدخل أنا في أمور، لأن ساعات يدخل فيها لون الشيرت، يدخل فيها مين اللاعب اللي سوى
1: بالضبط،
2: مين المنتخب، ترى كل هذه الأمور تتداخل. يعني أنت لعبة رابيو اللمسة اليد اللي حتى لو ما احتجوا اللاعبين، يعني قاعد نرجع مباراة
0: في باص قاعد في الفار ترى،
2: يعني نقعد نرجع مباراة منتخب
0: لا
2: المنتخب الجول الثاني المنتخب المصري ما احتجوا اللاعبين الارجنتين كلهم، فتحس انه جول طبيعي، بس الحكم راح خذ القرار وعاد لغى الهدف.
1: مرات تحس ان الفار ابتكر عشان يسمح بالتدخلات ذي في الوقت الحاسم لتسيير مثلا مباريات معينة او يعني
2: للأسف
1: مستحيل يكون الفار عادل.
2: محمد استأذنك واخذ اتصال. الو مساء الخير
3: انوار، يا مرحبا،
2: يا هلا، اهلا اهلا اهلا اهلا.
0: صوت ليفربولي
2: ليفربولي
0: صوت ليفربولي
2: شباب.
3: الله يسلمكم، كيف الحال؟ شلونكم؟
2: سلمك اخوي طارق، شلونك؟
3: والله بخير، عساكم بخير. انا امانه من زمان ما شاركتكم في البرنامج،
2: ما شاركت في كاس العالم كله، بس قاعد
3: كاس العالم ما لا من حتى بالفم ليج بعد
2: زمان.
3: على العموم يعني انا بتكلم عن النقاط، يعني تعرفون انا ليفربولي بحث، محمد صلاح يعني جوهرة عندي، لكن انا اختلف وياك بان مصر خسرت امس اولا بسبب التحكيم.
0: حلو،
3: يعني النقطتين اللي صارت الجدلتين اتوقع نقطتين ما عليهم جدال، يعني كبار الحكم طبق القانون رجع حق الفار في الجول الاول، اللقطه الثانيه اللاعب لمس الكوره حتى لو محمد صلاح ضرب ريله ما اعتقد كانت ركله جزاء.
0: فاول كانت الهدف، هدف المصري الثاني فاول طارق.
3: والله شوف بتقول لي سوف بتقول لي ذي، انا اشوفها فاول جات على ريله.
2: يعني انت احنا ما عليه، انا
0: رايك
2: طارق رايك والله العظيم انه رايك، بس في حكام هي في معايير، لا هي متى ما حبيت تمشيها تمشيها، متى ما حبيت توقفها يعني هي توقف وهي تمشي صح ثنتين بس. اوكي اذا كذي اوكي خلاص
0: انزين تفضل.
3: انزين انا بس انا بلخص الموضوع في القوميه الامسيه، يعني امس ما شفنا اي احد في الانستغرام او في الاماكن العامه يشجعون المغرب خلينا نقول بحميه، ترى انا برازيلي بحت ترى هاني ها مو ارجنتيني ولا احب ميسي ولا شيء، يعني ما لي شغل فيه. بس القاس الامس شفنا الجمهور كله ما حد يتكلم عن المغرب وظلم المغرب وان انظلموا المغرب وان الناس ما قلت انتم تقول رابيو اللي طقت في يده.
0: انت تشوف ان المغرب انظلم امس طارق؟
3: امس ما انظلم المغرب، انا اقول لك يعني حتى ضربة الهاند بول ناس ما قالها، ناس ما قال محمد يقدر يرجع له الفار، بس انا بعد ما بديش في قانونية يمكن تسألون حكم انتو، لان اللعبة صارت من دقيقتين لعبها عكاسها طقها لاعب المغرب ترى، فهل هذه تعتبر ان الحكم يرجع للفار؟

0: فيها لما يرجع هذه ما اريده. نقول المصري قانونيا يرجع للفار لان اللعبه متواصله كانت. وفي لعبه الهاندبول اذا هي دايركت حق الجول على طول يلقيه، يعني لو خلينا نقول اللاعب
1: زين. وباقي اللعبات طارق في المباراه، مباراه اول امس، باقي اللعبات الثانيه يعني اللي في الملعب، الفاولات، الاخطاء،
0: المباراه في على الاثنين، ترى في على الاثنين في لعبه كانت وايد خطره. ماكلستر كان المفروض بلانتي عليه، بتقول لي في ركله جزاء حق بلانتي حق ماكلستر،
1: والبطاقات الصفراء اللي الحكم يعني غاضى عنها اوكي.
0: شوف هذه ما نختلف عليها، ترى في لقطات على مصر خلينا نقول فاولات وانذارات، وفي على الارجنتين فاولات وانذارات. في لعبه تركات وايد خطره اللي هي لعبه الكرت على الدي هاي، يمكن اي حكم يعطيك كرت احمر، ترى كرت احمر عليه على
1: العمر. يعطيك العافيه طارق، شاكرين لك هذا الاتصال، واحنا يعني نرحب بكل الاراء وما نحجر على كل الاراء اللي تشوف رايه، احنا نحترم هذه الاراء. زين وين وقفنا احنا مع درويش
2: في مباراه
1: وقفنا عند المهاجم الوهمي اللي اختار يلعب فيه، اعتقد وهبي صح؟ انه ما اختار يلعب لا برحيمي ولا بالكعبي اوريدي الصيباري.
3: بس هل تعتقد محمد انه من الحكمة ان انت تحاول من الدقيقة الاولى يعني ليه توقف في الشوط الاول، ليه مثل ما ذكرت انت الهايدريشن في الشوط الثاني؟ يعني وهبي هوني حاول انه الظاهر يودي المباراة ليه وقات اضافية. طيب. هذه الطريقة
2: انتحار يعني. يعتبر انتحار. خاصة ان انت مثل ما تكلمنا في منتخبات تقدر تصمد، مثلا منتخب الرأس الاخضر لما قدر يصمد ضد الأرجنتين لأنه كان عنده مدافعين بقوة بدنية ولياقة بدنية عالية. هالنوع من المدافعين ممكن يصمد تحت الضغط بالكرات الرأسية وغيره. منتخب المغرب صحيح مدافعينهم أقوياء يعني، لكن مو نوعية المدافعين اللي ممكن يسكر لك الملعب
3: 90 دقيقة،
2: خاصة أنه منتخب ما يأخذ يعني ما يخرج بكلين شيت إلا نادرا. يعني حتى هايتي استطاعت تسجيل
1: صحيح.
2: كذا هدف ضد المغرب، فكانت مغامرة بائسة للأسف من المدرب. يفترض أنه كان عنده قراءة حق السيناريو اللي بيدخل. أنت منطقيا راح تلعب ضد فرنسا، معناته راح تلعب تحت الضغط، معناته راح تتعرض للهجوم من الرباعي الأمامي طوال الوقت. أنت كان لازم تحضر تكتيك مضاد حق هاي الشيء، شلون تطلع الكرة من منطقتك في البداية. مو غلط انك تاخذ ثقة اول ربع ساعة اول 20 دقيقة حتى في الشوط الاول، هاي مكسب انك تخرج الشوط الاول
1: طبعا،
2: بس في الشوط الثاني كان لازم تتقدم شوي.
1: خلاص
2: تحس تشعر فرنسا بشوية خوف ان احنا ممكن نسجل.
3: طبعا. انا توقعت ان الكلام اللي تقوله انه راح يصير، ان محمد وهبي كان يبي المباراة 0-0 الشوط الاول، راح يهجم الشوط الثاني، راح يبدأ برحيمي وخلاص بدأ هو بدل متى بعد الهدف على طول.
1: أنا عندي نقطتين بأخذ رأيكم فيها بس نروح نأخذ اتصال على السريع من بن حردان. حيا الله بن حردان، صديقنا في المونديال.
4: مساكم الله بالخير.
1: الله يعافيك. الله بالنور والسرور. الله يعافيك.
4: كل هاني بتقول لي المغرب لعبوا نفس اللعب اللي احنا متعودين عليه.
1: نعم.
4: ما لعبوا.
1: نعم.
4: كلش ما لعبوا. ولا ذاك النادي اللي قوي.
1: صح.
4: حتى في نهاية المباراة طلعوا مبتسمين عادي، ولا حد يصيح ولا أبداً.
1: صحيح.
4: ولا كان صار شيء يعني تحس إن المطبوخة.
1: بن حردان في نقطة حلوة أنت طرحتها الحين وأنا ودي أخذ رأيك فيها. إحنا بالنسبة حقنا كمشاهدين الصياح أو البكاء يفرق معانا والله لا، برازيليين كلهم طلعوا يصيحون.
4: لا يفرق، تحس إن يعني طالعين بحرقة، لكن طالعين ولا فيهم شيء، كلش عادي الامور. يعني ما يعني لو بتقول لي ان العبوا بقول لك لا والله مو
1: تعرف
4: المغرب اللي احنا تعودنا عليه.
1: تعرف من حردان هاي كل اللاعبين مع كل الاحترام حقهم كلهم يعني المغرب وغير المغرب يطلعون اليوم يوم ثاني يوم ثالث اجازاتهم في احسن الاماكن في الدنيا، واحنا بيننا وبين بعض نتهاوش
4: والله نحرق قلبنا.
1: وهم في احلى اماكن يسافرون يستانسون.
4: ما ادري ايش السالفه، لكن شوف ما سجل يسجلون عليك
1: طبعا.
4: اذا يلعبون عليك في المستطيل المربع

0: من الحارس، الحارس الكفر صيد
1: صح
0: يعني من يمين يسار من نص تعب.
1: صحيح صحيح،
0: مو بالمغرب اللي تعودنا عليه صراحه.
1: زين بن حردون الحين وين عندك باقي منتخب تشجعه الحين؟ طلعوا الحين كل اللي تشجعهم انت، طلعوا وين تشجع؟
0: انا اقول لك الحين شوف اللي بيوصل للنهائي
1: ايه
0: المتدور الاسباني وفرنسا.
1: ما يصير بن حردون اثنينهم صوب بعض ترى،
2: هاي صوب
1: فرنسا اذا فازوا الليله يلعبون ضد فرنسا.
2: شوف هناك إسبانيا. الانجليز والارجنتين، شوف اختار لك فريق.
0: لا الارجنتين اسمح لي اروح على اروح لدراك هو من الارجنتين.
2: اذا طافوا الانجليز بعد النرويج، بعد النرويج بعد هالاند، هالاند قاعد قاعدك
0: والله غرب علينا. ما نسري
1: شكرا لك، شكرا لك. احنا يكفينا اتصالك وضحكك وكلامك الطيب حقنا، ما نبغي ولا شيء من البطوله خلاص.
2: شكرا يا بن حردون حبيبي،
0: يحفظكم ان شاء الله. والله مستمتع انا معاكم،
1: الله يحفظكم. شكرا شكرا. انزين درويش، انا عندي راي وما اعرف يعني صح والله والله خطا. انا اعتقد مباراه هولندا والمغرب استنزف فات الكثير من الطاقة من المنتخب الهولندي، المنتخب المغربي، لأن بحسب وجهة نظري اللي قدمه منتخب المغرب ضد هولندا شيء خارق للعادة. مباراة 120 دقيقة مميزة للمنتخب المغربي، وهذا الفرق أحيانا في المسارات. أنت لما تواجه في دور 32 هولندا غير لما تواجه مع احترامي فريق آخر
3: طبعا،
1: واللي تلقي بظلالها على دور 16 ومن ثم دور 8، طاقة كبيرة، استنزاف جهد. انت محمد عقب مباراة كندا مسكين صديقك عيسى ديوب من يعني ملقي على على على على, على خارج الملعب. فهذه نقطة. النقطة الثانية، انت يا وهبي احسن مني اكيد 100%، ما في كلام، بس انت وهبي طالما كنت بتسير المباراة بهذه الطريقة مرابط، ليش خارج الملعب؟ ليش انت اخترت بن عدي ومن الثاني محمد عيناوي وبن عدي فنانين في الخروج بالكرة، لكن انت اخترت ان انت تلعب متحفظ مرابط، اعتقد كان بفيدك اكثر.
3: صح 100%.
1: فهذه نقطتين ما اعرف يعني رايك.
3: بخصوص مباراة هولندا طبعا اتفق وياك، رغم انه صار عندهم جاب لمباراة كندا
1: صحيح،
3: لكن بعد يأثر طبعا ويفرق ان انت لما تواجه في الستارت بدون نسق تصاعدي دايركت تروح تلعب مثلا في النوك اوت، تتكلم انك تلعب مع هولندا، اكيد راح تعطي اضعاف القوة عشان انت توازي الامور مع منتخب قوي مثل المنتخب الهولندي. وبخصوص النقطة الثانية
1: مرابط ما بدأ
3: تأخر في التغيير بشكل غريب يعني. يعني هو متى نزله؟ بعد الهدف
1: صح،
3: كان في تبديل مزدوج بين اثنين كان نازل يا ستوليت يعني
1: صحيح.
3: فرنسا كلت الملعب، اخذت الاجواء، اخذت الثقة. بس نرجع نقول احنا عتبنا على المدرب ان انت عندك لاعبين ممكن يسحبون الضغط الفرنسي على الاقل لمنتصف الملعب
1: صح.
3: ما بنقول ان انت بتضغط على فرنسا، بس تقدر تمتص الضغط لنص الملعب. انت ما سمحت حق هاي الشيء، انت واصلت بنفس الاسلوب رغم انك الشوط الاول شفت الوضع والخطوره وبونو شلون
2: تعرض لهالضغط دي كله
3: ونجح انه هو يوديك في الشوط الثاني وانت متعادل لحد الحين. لازم تتدخل تغير شيء، تكسر روتين، تنزل لاعب انشط في النص. لما يكون في سيستم واحد ما يصير تنتظر نتيجه صحيح مختلفه وانت تستخدم نفس الاسلوب.
1: يوم صديقنا بحب يكسر روتين انكسرنا،
3: كسرنا صدورنا.
2: لا يعني هو في النهاية أعتقد محمد للأسف يعني هو كان مفترض إنه يفاجئ ديشام، يفاجئ المنتخب الفرنسي ويدخل على طول يعني دخل رحيمي يلعب مهاجم يعني حقيقي رقم 10 يعني. اللي صار للأسف السيناريو اللي هو ما كان حابه ولا إحنا حابينه، إنه يستقبل هدف عقب يبتدي يغير طريقة لعبه.
3: لا خلاص تحت الضغط،
2: خلاص أنت تكون تحت الضغط وتلعب ضد مين يا أخي؟ تضعب يعني. اليوم ده نتكلم عن منتخب الفرنسي،
1: معجبه بفرنسا.
2: انا اقول حق هاني تحت الهواء محمد، ما في منتخب اعتقد 15 18 سنه بهذه القوه بهذه التشكيله بهذه الدكه. لا اليوم انت يا اخي يطلع مبابي يدش لك شو اسمه الولد الصغير باركولا شرقي ما دوي شنو انت
1: والاقوى من هذا محمد يعني، اقوى من العناصر فنيا هم ذهنيا اخوي المنتخب
2: ذهنيا
1: صح يعني. تاخر الهدف لو منتخب ثاني اهتز
3: شوي
1: شك يعني لا هم لا

0: هم
1: انت وين واصل مرحله دي امبابي عنده حرب مع سيناتور في البوروغواي قلب عليها العالم كله الاتحاد رئيس البوروغواي راد عليها ريال مدريد راد عليها رئيس الفرنسا

0: لا ما الاحتفالية بعد المباراة وانه هو يحتفل مع الجمهور معناته انه هو
1: انا قبل لا اروح يوتيوب بعد في جزئية محمد في حالة حفظ كان في ارض الملعب يعني دوي حكيمي باركولا حكيمي امبابي يعني الناس كانوا يميلون على حكيمي حكيمي قوي ترى قوي ذهنيا وفنيا وبدنيا لكن انت تلعب ضد لاعبين دارسينك ويتدربون اياك كل يوم
2: شفت
1: هني صعوبة
2: شفت شو اسمه ايه في الادغال شفت هذا الذئاب الصغيرة اللي ضباع طقوني يمشون هم سووا في حكيمي
1: حاول هو
2: لانه نفس الاسد العود
1: حاول حكيمي لكن انت
0: تلعب ضد خيول فرنسي عبارة عن خيول
1: انت محاصر
2: يعني اليوم لما هاني كان يتكلم موجود كان انت لما تشواميني برا تخيل وين وصل دي الشام
0: لا تشواميني اعتقد انه تعرض حق اصابه
1: اوكي
0: طفيفة وبناء عليها المدرب قرر ان
1: كوني
2: بس كوني يا رجال
0: اكيد ممكن يخطف مكانه الحين
1: صحيح
0: في النوك اوت ما تقدر تتعبد في الفريق
2: لا خلاص هو ترى مجرد اللاعبين ينتظرون فرصه يدخلون فيها وحين على تشواميني انه يقاتل
0: صح
1: ياخذ اكيد تليفون نادي روما ما يسكت الحين محمد
2: لا ما يسكت
1: الو على كم كوني كم كوني زين ايش كنت بقول بعد نقطه ونسيتها المهم شكرا يا وهيب على كلامك الطيب يقول اسمع الكلام محمد
2: شو يقول وهيب
1: يقول منورين يا عيوننا بالمونديال ايش رايك
2: حبيبي وهيب
1: رغم انه وهيب يعني
2: حبيبي خجلنا ترى وهيب يعني كل يوم بس ترى وهيب
1: انزين خليفة يقول لك كولينا وين كولينا راح مشكلة تعليقات على بعض وين خليفة ايه كولينا تكلم عن مباراة مصر والأرجنتين ودحض شماعة التحكيم بكل منطقية خلاص كولينا صح احنا غلط او كولينا صح والعالم غلط لانه مو بس احنا اللي قلنا يعني صح؟ خلاص كولينا صح
0: بس السؤال ليش كولينا صرح بعد ثلاثة ايام؟
1: وكولينا اعتقد في لجنة التحكيم في هناك
2: رئيس
1: في الاتحاد الدولي
2: صح؟ رئيس الاتحاد
1: زين شو يقول هو كولينا يعني شو يقول؟ ابراهيم يقول ما رجع بحكم ان المنتخب المغربي استلم الكرة بعد لمسة اليد وبعدها صار الهدف الحكم يعتبر انها لعبة جديدة البرنامج صار يتجه الى اتجاه اخر مشكورين على المجهود الطيب واستمتعوا فيما تبقى من البطولة احنا محمد صرنا نتجه اتجاه اخر شو رايك في الكلام
2: الله هو عينه تشوف كذي وذنه تسمع كذي خلاص هاي وجهة نظره
1: شكرا يا ابراهيم على كلامك الجميل في حقنا القيدوم تراجع غير مبرر من المنتخب المغربي عباس سويدي يقول تحية للكابتن محمد درويش يقول كنا ننتظره قبل خروج المنتخب البرازيلي افتقدناه طول هاي الفترة ايش رايك يا درويش
0: والله الظروف صارت كذي يعني أنا نفسي كنت أتمنى تكون أول حلقة لي في المونديال مع المنتخب البرازيلي لكن قدر الله ما شاء فعل.
1: يعني عندك كلمتين الحين والله عقب ما هدأنا يعني واستوعبنا
0: أنا يعني شوف الأمانة أنا لأول مرة تخرج البرازيل وما يكون عندي ذاك الحزن يمكن لأن أنا كنت متنبأ وأشوف أشياء حتى حطيت حق المتابعين مالي في الانستغرام في شيء غلط تحس ان الشيء ان المنتخب يقدر يطلع في اي لحظه متناقض كان منتخب يقدر يفوز في اي لحظه بعد
1: صحيح
0: لكن لما يكون عندك مثلا مدرب يلعب عكس الواقع البرازيل مستحيل تلعب مرتدات انا شلون العب ضد منتخب النرويج هجمات مرتده
1: صحيح
0: ما يصير النرويج نفسهم يمكن مو مستوعبين ليه ما أخذوا الثقة في آخر ربع ساعة ووجهوا لك ضربتين
1: صحيح.
0: البرازيل بعد الكوارث إضاعة البلنتي وإضاعة الانفراد يعني أنشيلوتي كانت إدارة المباراة يعني جدا سيئة بامتياز يعني أنا أتوقع مدرب بنص خبرته مستحيل يرتكب الأخطاء اللي سواها صحيح. في عملية إدارة المباراة
1: وانت رأيك في بعدين الكلام اللي يعني طلع من بعض الخبراء والنقاد يقول لك البرازيل أصلاً فيها شح مواهب ما في اسماء والدليل ان كاسيميرو لحين موجود.

0: بينو لحين موجود، ماركينيوس لحين موجود، دانيلو لحين
1: انت زي
0: موجود.
1: انك طرحت هاي الشيء، الناس بطبعهم عاطفيين او اللي يحب يهاجم الفريق اللي سقط. الحين عندنا هاي الموسم والجاي واللي بعده، وهاي تحدي شخصي مني انا للناس اللي تقول كذي، راح تكون اكثر صفقات هي صفقات البرازيليين، اكثر من راح يسجل في الشامبيونز ليج كعدد لاعبين راح يكون البرازيليين، اكثر نجوم كعدد راح تشوفهم هم البرازيليين. بس هذا الشيء ما له علاقه في اداره العمليه في المنتخب. يعني الناس تقول لك البرازيل ما في مو، إذن من اللي يغزي الأندية الحين؟
0: صحيح.
1: حاليا أنا حاجيك يعني الوقت اللي يعتبرونه دروب.
2: إذن حاليا نقطة جواو بيدرو سقطة ترى في حق أنشيلوتي إنه ما يأخذه.
1: طبعا
2: لاعب جاهز، يعني أنت ما في مو وقت مجاملات، إحنا مو رايحين حفل تكريم تقول لي نيمار أنا الشعب زعلان، لا أنت اليوم تدفع ثمن لاعب متألق، ومن واجبك أنت لما أنا أتألق ان يتم استدعائي للمنتخب. يعني انت اليوم لاعب مثل جواو بيدرو ما استدعيته، هذه ايضا مشكله كبيره كانت، يعني واحده من الاخطاء اللي عملها انشيلوتي.
1: هو بعد عندك في عمليه الاختيار شوي الناس صار عندهم لبس في موضوع جواو بيدرو ونيمار. جواو بيدرو راس حربه، نيمار مستدعى كصانع لعب عشان يتبادل ادواره مع باكيتا في حال هو وصل حق الجاهزيه. فجواو بيدرو عملية اختياره جاءت من ضمن اختيارات اندريك وإيغور تياغو. انشيلوتي كان عنده تشويس انه هو يضيف مهاجم زود، بس هو فضل انه يكون ذي المركز لاضافة مدافع اكثر. انت ليش تحتاج خمسة مدافعين في المونديال؟ انت ما تحتاج. فلو انشيلوتي كان يقدر يستدعي جواو بيدرو ويتنازل عن واحد من المدافعين،
0: يعني انا كنت بقول مثل الشق الاول من الاجابه اللي انت تفضلت فيها محمد، بان انا عندي ثلاث لاعبين مختلفين الخصائص في المنتخب البرازيلي. عندي كونيا واللي انا اشوفه يتشابه شبه كبير مع مواصفات جواو بيدرو، وايغور تياغو لاعب قوي بدنيا لاعب بوكس، واندريك اللاعب اللي متنوع. فانا اشوف انه ما له علاقه بين نيمار وبين جواو بيدرو. ما بنروح البرازيل، نكمل يوتيوب محمد. والله
2: يلا كمل،
0: والله نروح للمنتخب اللي انت معجب فيه الى ابعد الحدود، المنتخب الفرنسي.
2: المنتخب الفرنسي، نروح المنتخب الفرنسي.
0: ما روح يوتيوب،
2: لا كمل انت، ما كملت. كمل اليوتيوب انت الحين.
0: شوف قلت لي، شفت قلت لي، قلت لي ما كمل. ذكرت
2: كمل
0: ذكرت شو اسمه المنتخب المغربي فاز على كندا، وهي بيقول بهالاسلوب ونسوا الفرق نوعية اللاعبين بين كندا وفرنسا اللي عندها من يخلصون المباراة. فاطمة تقول امس المنتخب المغربي ما قدم اي شيء، بس الحارس ابعد اهداف محققة. جاكوب تخيل ركلة الجزاء هذه كانت لميسي مثل مبابي في مباراة المغرب، كان قلبه والدنيا تحكيم وفيفا ومؤامرة. نفس الشريط اللي ما يشتغل إلا على اسم ميسي، اسم ميسي لحاله يفضحهم ويكشف إن الكيل بمكيالين. ترى ما حد يتكلم عن بلنتي، نفس البلنتي بالضبط اللي يحتسب لي على المنتخب المصري. عدل يعني أنت جاكوب الحين مع احترامي لك أنت اللي تكيل بمكيالين أصلاً. محمود خلف وجاكوب يعني انت عزيز وغالي، واختلافنا في الكلام ما اعتقد يأثر في العلاقة بيننا وبين بعض. انا ما اعرف شخصيا، بس اقصد العلاقة الجميلة في اليوتيوب. محمود خلف يقول المغرب استنزف في مبارتين وفقدت اقوى اسلحة الضغط لديها اسماعيل صيباري، لذلك فالسيناريو متوقع امام منتخب مرشح للوصول للنهائي. حسن يقول من 2022 وتحس القرعة سهلة حق الأرجنتين، ما لقوا ولا منتخب قوي إلا في النهائي، والناس قالت صدفة، بس يتكرر الشيء في كأس العالم 26، تحس إن في إنه في الموضوع. في والله نطوف ونروح التعليق الثاني.
1: لا طوف
0: طوف، شكرا. وهيب بيقول ديشام مدرب يعرف يوظف اللاعبين، وأيضا يقول المستوى ثابت منتخب فرنسا، والمظلوم إعلاميا رابيو من بداية البطولة. كونيا يقول سعره 90، ما أعرف ما وهيب يعني موضوع كونيا سعره 90 احنا نبغي سعر شو اسمه سعر السمك. انزين مظلوم رابيو

0: رابيوت؟
1: ايه؟ رابيو
0: في من اي ناحيه مظلوم؟
2: اعلاميا
0: شوف رابيوت في باريس كان مشروع لاعب سوبر ستار، كان صغير وكان كل مشاركاته ايجابيه، صار عنده خلاف مع المدرب او شيء وطلع.
2: صحيح.
0: تنقل بعدها، بس هو كلاعب كجوده اكيد مظلوم باللي وصله لحد الحين، كان يقدر يوصل بشكل افضل.
2: صحيح.
0: فهو لاعب مؤثر ورأى في خط الوسط.
1: واضح ان ديشامب والمنتخب المنتخب الفرنسي هو التشكيله تبنى عليه في وسط الملعب شكله.
0: طبعا يعتمد عليه اعتماد كلي، يعني لان لاعب فيه عنده خصائص بالاضافه حق قوه مجهوده، ما اقول قوه بدنيه، قوه مجهوده في التحركات.
2: انا ابغى محمد الناس اللي موجودين في الكنترول يصحصحون شوي، شوف كلهم في التلفونات. يعني احنا ايش قاعدين نقول؟ ركزوا يونا الله يخليكم.
1: فش اسمه
2: تعبوا مساكين،
1: تعبوا خلاص
2: تعبوا.
1: اوليسي طبيعي؟
0: لا مو طبيعي
1: بس يعني يا حظ، امس يقول المعلق يا حظ بايرن ميونخ بهذا اللاعب، يعني والانجليز للاسف اللاعب كان تحت انظارهم دي في البريمير ليج، شلون ما حد شابه؟ هل انفجر تطور في بايرن اكثر من اللازم؟ بس اوليزي في كل جزئيه في الملعب كان.
0: في انجلترا ما قال يتحكون ان اللاعب بس تحت انظارهم، في تقارير طلعت امس يقول لك هم ندمانين ان اللاعب نشا في انجلترا
1: ما اعطوا الجنسيه
0: وما قدروا يجنسونه، لا فهم يحسون انهم اصحاب الفضل في تكوين اللاعب، يعني ناشئ من عمره ما لعب في فرنسا، ترى نشا في اكاديميات انجلترا والمراحل السنيه في الانديه كلها.
2: انا يعني اوليسي محمد في شيء خليني شوي يعني اعتبر شخصيه هذا اللاعب مختلفه. انا ما اعرف
1: شخصيته داخل الملعب،
2: ايه داخل
1: كاركتره يعني
2: ما اعرف،
1: لا برا قصدي
2: ما طلعت اياه.
1: لا غزه افضل، انا هم يقولون بعد غريب الاطوار ترى برا، وغريب الاطوار ترى برا
2: ما اعرف انا. ما قريت محمد، بس احيانا انت ذهنيا تتاثر بالقصص، لان مثل ما قلت لك انا في صوره تم التقاطها لاوليسي، اغراض اوليسي ان فيها
0: ترخين،
2: اي فيها نيكوتين او نوع معين من النيكوتين، فما اعرف انا قاعد اربط اللي رايي بهذا النوع. طبعا يعني احنا ما بنقول، بس احسه في في في في عالم ثاني في المباراه، يعني ما في تواصل بينه وبين زملائه، ما يسولف، ما يحتاج، ما
1: هو
2: تحسه هو في عالم ثاني،
1: قاعد في متقوقع
2: بس يلعب، يعني بس قاعد.
1: لا وبالضبط ترى هو هذه الحاله عنده حاله غريبه سوري، يعني كان
2: لا تقول لا لا لا
1: في يعني هذه حتى برع ترى
2: إيه
1: برع لما يكون برع
0: شرود ذهني قصدك؟
1: اي عنده شرود ذهني ويحط السماعات اذا يدخل حفله بروحه وما له علاقه، حتى احتفال بايرن ميونخ ما يحتفل
2: إيه حتى هو في الملعب، انا يعني محتاجين نقرا شوي عن
0: اذا مستواه شيء خلي خلونه
2: يعني. اي صح
1: لما يدخل ملعب على العشب ترى يتمشى بعد حتى بروحه لحاله وحط السماعات ويجيب
2: بس
1: هو برع تكون كذي داخل الملعب تكون كذي ما هي غريب يعني،
0: بس لاعب صنفه غريب يعني، نادرا في هالزمن تحصل لاعب اللي يتوغل في العمق.
2: صحيح.
0: فطينته نادر يعني، يتوقع له مستقبل.
1: وهذه اللعبه ذي اللي تشوفها اللي يكسر على داخل ويحطها امس سواها بس راحت بعيد شوي.
2: اي وفي تنوع يعني، مرات تشوفه في نفس المباراه 10، مرات يروح يميل على اليمين، مرات ينزل يستلم في الدائره. عنده تحس عنده حريه.
1: عاش اللي عجبك فيه حركته هذه، جسمه مرن يسوي هاللون ويخليك تروح ذاك الصوت.
2: أيوة رغم ان جسمه مو يعني، اذا تقول مرن معناته جسم
0: رشيق،
2: دياز مثلا، ابراهيم دياز.
1: إيه لا بس هو
2: جسم كوتينيو مثلا.
1: لا هو
2: انت لا هو شوي بنية
1: لا هو بعد لا فيك طول. لا هاني قصدي انت ترى انت ما تشوف البنتات اللي يسويها هو انت الكل راي يسوي هلا.
2: ولو وفي الشمس انت ما تدري من صديقك يعني، كوندي وكوني واوليسي ما تعرف من بعيد كلهم نفس الشيء. ناخذ اتصال على 1-7-4-5-5-5-5-2. الو مساء الخير.
0: 5-5-5-6
2: اوسم مساء النور ابو مجيد، واضح صوتك، واضح ما يحتاج تقول
3: واضح.
2: ايه
1: هلا ابو مجيد.

0: يا مرحبا،
1: مرحبا،
0: مساء عليكم بخير. عجبتني عليك،
2: مساك الله بالنور.
1: الله يمسك بالنور. تفضل يا ابو ميد. سووا امس المغاربه، ليش تبي يظهرها بهذه الصوره؟ ومحمد وهب ايش كان فيه يفكر؟
0: والله ابو احمد، انا يعني يمكن انا اتفق من مع اللي سواه يعني، بس هو خونا التحولات يعني، ما كان عنده العناصر اللي تفيده في التحولات يعني. مثل مستحيل تروح، انا قلتها امس وبرضه اقولها اليوم، فرنسا مو بالبرازيل ولا هولندا عشان تتهاجم عليها وتفرض اسلوبك عليها نفس ما سويت في مباراه البرازيل. صح. سويتها في مباراه البرازيل، والبرازيل هجمت عليك هجمات خطيره وتعادلت، كانت ممكن تفوز، فما بالك فرنسا. فانا اشوف الصراحه يعني، ما اعرف الناس ليش قايمه على هذا الشيء، انا اشوف ان اللي سواه هو التكتيك الصح، لكن خانه الخروج بالكوره. وفرنسا كانوا اتوقع مثل متوقعين هذا السيناريو، متوقعين ان المغرب بيكون يعني محافظين في مناطقهم، بيلعبون على المرتده، فهم منعوا اي كوره تطلع في التحولات يعني. فانا بوجهه نظري اشوف اللي سواه المنتخب المغربي هو او محمد الوهبي هو الشيء الصح، لكن كانت النزعه الهجوميه لما كانت الكوره عنده يعني. والفرنسيين في المساءه في الالتحامات وفي الشكل بول ما يعطونك تشانس يعني، يبينك هذا الشيء.
2: بمجد انت تحس فعلا استنزف المنتخب المغربي؟
0: 100% بعد، احنا كذا نرد ونعيد ان احنا مهما كان البنيه والتحضير، احنا هنا عندنا جيناتنا البنيه يعني ما تخدمنا يعني. شفنا اللاعبين شلون يعني استنزفها، والاصابات اصابه
2: جيناتنا. من تقصد احنا؟
0: العرب بعد جيناتنا زين.
2: لا انزين، بس المغربيين كلهم متكونين عفوا
0: اي، بس تعال انت تشوف بيه. انت تشوف مثلا اناحي امس ما بين، انت تشوف بعدي امس اللي الكل يتغنى فيه ما بين، انت هذا اللاعبين اللي في الوسط اللي انت يعني الوحيد اللي ممكن طلع منه شيء هو عينوي. فانت الوحيدين اللاعبين اللي انت معول عليهم عشان يودون الوسط ويطلعوا لك في التحولات على المنتخب الفرنسي، اللي هم اناحي وبعدي امس كانوا مهلكين يعني، واضح عليهم التعب في المباراه.
2: صحيح.
0: فصعبه يعني على المغرب الصراحه، كفى ووفى ووصلها. وانا قلت لهم يا قبل، انا كنت مع المغرب واشوف ان اداهم يوصلهم الى هذه النقطه.
2: زين انت الحين اخر اوراقك في البطوله من؟ خلاص المغرب راح، مصر راح، المنتخب اللي تشجعه راح، اخر اوراق، اخر ورقه.
0: ما انا تمنياتي يعني اشوف، اتمنى اشوف نهائي بين فرنسا وانجلترا الصراحه يعني.
2: حلو
0: خاطر اشوف يعني توخل، انا محب لتوخل كمدرب، وطبعا فرنسا يعني اللي هم بيوصلون النهائي بيوصلون النهائي، حبيناهم ولا ما حبيناهم.
2: صحيح. شكرا لك يا ابو مجيد، يعطيك العافيه. يعني اخر ورقه بالنسبه لابو مجيد هو توخل.
1: توخل اخر ورقه.
2: انت عندك اخر ورقه عندك ولا ما عندك؟
1: ما ادري، بس انا يعني ان اقول ان المنتخب الفرنسي يعني هو اللي مفترض يعني، واتمنى اشوف الانجليز. انا الانجليز اتمنى اشوفهم في النهائي لا اكثر ولا اقل يعني، بس لا بعد يقولون لي على حساب الارجنتين، بس لا المنتخب الانجليزي منتخب قوي يعني، فما ندري مين راح يوصل. بس المنتخب الفرنسي اذا الكره يعني فيها انصاف، اعتقد
2: اذا بيصير شيء من المنتخب الفرنسي من
1: ما ادري، يمكن مني انا مني انا يمكن. محمد، منتخب فرنسي تتفق انه وصل مرحله من القوه يمكن ما شاهدناها في اي منتخب، حتى المنتخب الالماني اللي مولر واللعيبه هذا ما كان بقوه هذا المنتخب الفرنسي.
3: المنتخب الالماني صح كان قوي، لكن في مباريات عانى فيها يعني ضد الارجنتين كان الارجنتين افضل في النهائي.
1: لا قصدي انا في العشر سنوات 15 في منتخب حقبه اي، في منتخب هذه التكامل في العناصر.
3: ممكن المنتخب الاسباني 2010 ل 2012 يعني، من 2008 يقول الوحيد ممكن المنتخب الاسباني اللي مع اختلاف المدرستين طبعا، بس صار عند اسباني في ذاك الوقت هوية يعني. قبل ذاك الوقت ما تقدر تقول هاي لعب إسبانيا.
2: صحيح.
3: من 2008 وفما فوق صار فيه لعب إسباني يلعبون فيه الحين مهما تغير المدرب.
1: خلاص. إيه؟ صار أسلوب.
3: صار إسباني.
2: شباب يعني أنا عندي نقطة قاعد أخذها من كلام محمد عبدو وكلامك درويش على منتخب فرنسا. أنتم يعني راضين بموضوع بأن التحليل يبنى على النتيجة، والله التحليل يبنى على المستوى في الأساس،
3: على المستوى. أنا أميل حق القائد.
2: تعرف ليش؟

0: اسال هالسؤال محمد،
1: ليش؟
0: لان الناس او الاعلام او حتى احنا، واحنا جزء من الاعلام، لو المنتخب الفرنسي فشل في هذه البطوله او يفشل في هذه البطوله، كان العذر جاهز بان كل هؤلاء النجوم ما ممكن تصبهم في قالب جماعي واحد. احنا الى اليوم الناس تقول لك فرنسا هو الرقم واحد في هذه البطوله، مع اول تعثر. سقوط او تعثر للمنتخب الفرنسي بيكون الراي مختلف.
1: طبعا الناس ذاكرتها قصيره خاصه في الكره، الناس تبني اراها بناء على اخر حدث فقط. لو شنو صار قبله ينرمي،
2: تنسف.
1: نعم.
0: فانت مع التحليل يبنى على المستوى وليس على النتيجه.
1: اي بالضبط، ساعات النتيجه تخونك، يعني ساعات انت تقدم كل شيء بس في النهايه كان كورنر، ركله جزاء،
2: بس
1: النتيجه خارقه.
2: بس مشكله خاصة في النقاشات اللي تصير خارج، والله وصلت حتى حتى حتى في المختصين الحين. مشكلة أنا وأنت وهاني بعض الأحيان محمد ما نتفق على معيار علشان نقول ليش هذا المنتخب وليش دي اللاعب أفضل من هذه. أنت عندك معاييرك، يمكن معاييرك باشر تتغير
0: صح
2: حسب أهوائك، وأنا بعد حسب أهوائي تتغير المعايير. فما في معيار يقول لنا دي اللاعب ودي الفريق ودي النادي افضل من دي النادي، لانه 1 2 3 فهي العمليه يعني
1: لحظيه.
2: إيه لا، في منطقه رماديه ما فيها ابيض ولا اسود.
1: طبعا طبعا،
0: ولا في صح وغلط. يعني انا ما احس في كره القدم
2: ما في صح وغلط،
0: في صح مطلق وخطا مطلق في كره القدم.
1: ما في،
0: يعني لا تغلطني ولا غلطك.
2: إيه
0: صح، لان انت وجهه نظرك فيها جزء كبير من الصحة،
2: من الصحة،
0: وفيها جزء ممكن غير دقيق في الكلام. انزل، انا يعني استوقفني كلام بن حردان، هو قال كلمه وانا احسها يمكن هو قالها طريقة جميلة لكن أحسها أعمق من أي شيء. يعني لما لاعبي المنتخب المغربي، وهذا في سياق كلامنا ترى قبل
2: إيه؟
0: الحين اللي كنا نقوله، المنتخب المغربي كان في ود بينه وبين بنهاية المباراة بينهم وبين لاعبين الفرنسيين، وفي ضحك وفي عناق وفي تهنئة. فتشرك في هذا
1: شوف، يعني في النهاية المغرب خسرت ضد فرنسا، ما خسرت مباراة مثلا دراماتيكي عشان يكون أثر الخسارة فيهم محبط وبذي الأمور. خسرت ضد فرنسا، هو الوضع الطبيعي اللي كان لازم يصير. فلما المغرب دخلت وخسرت، هاي هو استيعاب الحقيقة دي.
0: صحيح، وفي المباراة نفسها يعني المنتخب المغربي قدم اللي يقدر عليه.
1: قدم اللي يقدر عليه. أنا أضيف على نقطة أخونا بن حردان شيء واحد، كأس العالم الجاي في المغرب.
0: صحيح،
1: فممكن هاي الشيء يدفع لاعبين المغرب انهم يعني ما يحزنون بشكل مبالغ فيه، ما حققوا نجاح في مونديال 2022 يا وحين يحاولون، بس هم هدفهم الاول المونديال الجاي.
2: نعم، انا راح اسالك عن مبابي وانجازه دي 20 هدف في 20 مباراه، ولاعب قاعد يكتب التاريخ بشكل كبير. بس ناخذ اتصال على 1745555556 من داخل مملكة البحرين على 00973174555556. ألو، مساء الخير.
3: مساء النور، مساء عليك زميلي محمد على الزملاء اللي وياك. سامحني أنا في السيارة توني حين شغلت
0: الزملاء واحد منهم زعلان عليك يا عمر عبد السلام.
3: ليش؟
0: واحد من الزملاء اللي هني موجودين زعلان عليك، أنت تعرف ليه؟ ما يحتاج أقول لك.
3: والله ما
0: عارف. يعطيك العافية. انزين،
3: الله يعافيك.
0: كلام المنتخب المغربي طاح، خلاص
2: طاح،
0: ما في احد الحين. وين الحين نروح احنا؟
2: شو نسوي؟
3: والله انا نفس هاني بعتزل، شكلي بعتزل من 2022، وكياني سبب مقنع، لان صراحة امس الفوارق يا اخي كانت عظيمة.
0: صحيح،
3: عظيمة. يعني مهما احنا كان عندنا امل، بس لما قعدنا على الواقع وشفنا الواقع، لا، حتى لو بنقول ركلة الجزاء مو بصحيحة، ولكن كل اللي صار في المباراة صحيح. يعني اداء، نتيجة، استحواذ، سيطرة، اهداف، تسجيل، متعة، كل شيء سووه فرنسا، كل شيء سوته.
0: عمر عمر محمد عبده عنده راي وكرره في اكثر من مره في هذه الحلقه، يقول لك المنتخب الفرنسي احسن افضل منتخب في اخر 20 سنه تقريبا، هاي عم على

0: اقل
1: عناصريا
0: دكة. شو رايك تتفق؟ والله والله لا
2: يعني مو اخر 20 سنة بس ممكن ان اقدر اقول من 2010-14 تحديدا بدأ المنتخب الفرنسي تطلع ملامحة.
1: لا شفت قوة منتخب يمكن محمد ضيف
0: الحين قلت زين من 20 سنة يعني قال لك 20 انت قلت من 2010 الى الحين
1: لا لا لا
2: لا ترى يعني اقول ملامح تطلع
1: لا بس
2: منتخب قوي
1: لا لا انت قصدي القوة هذه القوة صراحة يعني العناصر الدكة اخي منتخب ما ادري وين الـ وين الـ نقطة الضعف فيه ما تدري فيه وين صراحة
2: لأن أنا كان اختلافي مع عبده فقط في إسبانيا 2010
1: إيه هذه محمد درويش قال هذا الكلام قال منتخب الإسباني يمكن كان هو 2010 يعني كان.
2: بالضبط ولكن بعد المشكلة أنه فعليا نفس ما قال عبده جيل فرنسا ما في نقطة ضعف لا هجوميا لا وسط ميدان لا دفاع معنا لما يكون عندي ساليبا وأوباميانكو وبديلهم كوناتي ويعني شابي اكثر من كذا
1: زين الاربعه اللي قدام تبدل تقول افتكيت انت الحين من عثمان ديمبلي يدخل باركولا صحيح تقول افتكيت من اوليسي يدخل شرقي زين شو تسوي الحين يعني تفرح ولا
2: يعني حتى عندك ماتيتا اللي ادواره مختلفه عن كليان امبابي اذا انا ابي مهاجم بوكس موجود
0: هاي ماتيتا جايبين عشان الهواش اذا في هوشه والله ينزلونه
2: 100% 100% كل ادوار كره القدم انا عندي في الفريق يعني ما عندي عجز
0: انزين عمر عبد السميع اليوم
2: ديشامب حتى ديشامب عقليته تغيرت
0: صحيح
2: اللي لاحظ على ديشامب صار يعطي حريه اكثر للاعبين
0: طبعا
2: صرت تشوف اولسي مثلا يتحرك في اكثر من مكان كيليان امبابي نفس الفكره بعكس ادواره لما كان جيرو يستدعي دائما جيرو يلعب براس حربه طريق يعني حتى ديشامب تطور مع تطور المنتخب الفرنسي
0: اسبانيا بلجيكا عمر
2: طبعا انا اروح للمنتخب الاسباني 100% يعني بلجيكا مهما كان منتخب قوي الا ان المنتخب الاسباني يطغى في هالنوع من المباريات.
0: زين لو قلت لك انا يعني انا وياك ندخل في يعني مسابقه ما بقول كلمه ثانيه يعني فيها مثلا غداء او عشاء اذا بلجيكا تفوز واذا اسبانيا فازت ايش رايك؟
2: خلاص انا يعني ما اوافق
0: لا
2: أوافق.
0: خلاص تمام
2: لعشاء لمده اسبوع
0: لا لا مو اسبوع لا توهق يوم واحد بس اسبوع يعطيك العافيه عمر
1: شكرا يا
2: الله يعافيك
0: شكرا
2: يعطيكم العافيه
1: موفقين السؤال بس خل محمد ال 20 هدف اللي احرزهم مبابي يعني اسرع لاعب يوصل 20 في 20 مباراه كم هاي ثالث كاس عالم لا
3: ثالث
1: اعتقد انجاز عود وايد
3: كبير بلا شك رقم كبير جدا خاصه انه انت تحكي عن 12 هدف من ال 20 مسجلهم في الادوار الاقصائيه يعني 12 من اصل 20 مسجلهم في الادوار الاقصائيه
0: هاي فيها نغزه ترى محمد ايه. درويش
3: ايه. لا لا ما فيها
0: اكيد
3: لا اكيد
0: اعترف
3: لا تخليني
0: ترى بروحنا احنا كلش المهم انا استغربت امس احنا بروح لازم نروح اسبانيا بلجيكا استغربت امس انا من بعيد كنت اتابع المباراه امس علشان ما اخرق الوعد اللي وعدت على نفسي من بعيد يعني اتابع المباراه يعني يمكن هي شغاله هناك ولا هني انزين استغربت زاير امري موجود في تشوف انت من كثر الخيارات اللي عنده ديشام انا ما كنت اصلا ادري ان زاير امري موجود في في في في في منتخب فرنسا فنزل اليوم امس نزل شوي قال يلا انزل شوي طيب
3: طقطق
0: يعني طيب. شوف الخيارات ها زاير امري اللي لعب يعني الدوري ابطال على مستوى وين ما كان يحتاج لويس اريكي كان ينزله في الوسط في الظهير حتى ظهير يمين كان يلعب فخيارات جميله عند المنتخب الفرنسي
3: انزل. فرنسا من كثر التكامل في مستوى الشق الهجومي انت ما تحتاج لظهره
0: صح
3: لظهرة قاعدين يقومون بواجبات المدافعين ما يمدي يطلع فوق ليش يطلع صح يعني صح هو سلم الكرة حق أوليسي ولا دوي ولا
0: مو قاعد طالع
3: بس طالع ليش يتعب نفسه
0: طبعا مجازا انزين وهيب يقول الأخ عمر ما شاف جيل زيزو 98 ما أعرف
1: لا بعيد 98 لا لا لا ذي أقوى
0: هذا الجيل الحالي
1: لا لا
0: بس مشكله يعني وهي يعني موضوعك عند محمد عبد
1: لا يعني ترام و
0: بس ما كان مقنع 98 المنتخب الفرنسي ما كان مقنع بالدرجه
1: اي بس كان ممتع يعني ترام زيدان عندهم لاعب بالضبط كان روبيو
0: بوتي
1: بوتي
0: إيمانويل
1: إيمانويل بوتي كان
0: تعال تعال

0: الحين انا وياك بدون تليفونات ودروش لحقت 98؟
1: لحقت طبعا
0: طبعا. زين يلا نتذكر تشكيله فرنسا 98.
2: لزارازو تورام
0: لزارازو لزارازو
2: ظهير ظهير يسار.
0: اعرف اعرف اعرف بس هل كان موجود لزارازو؟
2: اي موجود طبعا
1: موجود
2: لزارازو
1: موجود.
0: انا عندي شك.
2: لا موجود
0: لزارازو اساسي في منتخب فرنسا كان
1: موجود.
0: تمام انزين كمل.
1: تورام ظهير يمين والمدافعين لوران بلان
2: اوكي صحيح والخال اللي محلل في قناه البي ان
1: شو اسمه
2: ديسيه.
0: انزين ليبوف كان موجود.
1: ليبوف كان موجود
0: الاصلح. صلعون ترى
2: ليبوف
1: ما تنساه.
2: لزارازو يسار.
0: انا بس شكي في لزارازو ما عليه. حنكمله بعدين بنتاكد.
1: موجود 100%. وفي الوسط عندك ايمانويل بيتي ما كان يلعب كل مباراه اساسي.
2: مو كل مباراه كان؟
1: لا
2: نهائي لانه لعب اخر شيء
1: نهائي ترى كان تو نازل وقت سجل جول الثاني.
2: صح؟
1: عندك
0: فييرا
1: زيدان وباتريك فييرا.
0: باتريك فييرا
1: اي. وعندك بعد هنري
2: كان وسطي جهه اليمين.
0: تيري هنري.
1: هنري كان جناح ذاك الوقت اكثر منه مهاجم يعني.
0: كان في لاعب مهاجم يشبه اوليفي جيرو اسمه جينياك. ما اعرف اذا جينياك كان اساسي.
2: واحد يشبه
1: جوركايف. هو لاعب
0: دوغاري كان موجود صح.
1: دوغاري موجود في
2: 98. اذا خلنا ناخذ اتصال واحنا متذكر كم من
0: اسم. اختربت الفعاليه مالتنا.
2: لا الو مساء الخير.
3: مساء الخير ابو احمد.
0: حيا الله محمود. سامحنا خرناك بس احنا دخلنا شوي في
2: دخلنا مسابقه احنا
0: حصه تاريخ.
3: استمتع معاكم. نحب كابتن علي درويش اليوم اللي نور شوي.
0: محمد درويش.
3: محمد درويش.
0: تفضل يا محمود.
3: ابو علي خروج المغرب هذه ممكن يعني النتيجه اللي المفروض تكون متوقعه بعد مسار المغرب في البطوله. المغرب قدم مباريات ماراثونيه تغلب على نفسه في نتائج كانت غير متوقعة أمام كندا. يمكن لو ما الحظ صار مع المغرب كانت بتكون النتيجة مختلفة. لذلك مشجعين منتخب المغربي المفروض يكونون راضين باللي وصل لمنتخب المغرب في هذا البطولة ويحطون عيونهم على كأس العالم الجاية. منتخب المغرب في بطولتين قاعد يقدم مستوى وقاعد يتدرج بالمستوى بتكون عنده خبرة أكثر بتكون منتخب ناضج أكثر. العناصر اللي موجودة حالية بتدخل عليهم عناصر شابة جاية من منتخب الشباب اللي قاعد يقدم مباريات ولا أروع وبيوصل 2030 منتخب أكثر نضوج ويقدر يقدم تجربة أفضل للمغرب يعني بين أرضه وجمهوره كل شيء ممكن.
0: لكن هي من بعيد محمود من بعيد هي وكأنها خطوة للوراء بالنسبة للمنتخب المغربي لأن سيمي فاينل في 22 الحين كوارتر فاينل.
3: بس نظام البطولة اختلف عدد المباريات زادت. فهاي الشيء متوقع. الخصوم أساسا هو طالع 2022 منتخب إسبانيا طالع هالمرة من ممتكر إسبانيا طالع 2022 وهالمرة طالع منتخب فرنسا اللي يعني معظم الناس ترشح انه يوصل نهائي وممكن هو يجيب اللقب.
0: صحيح.
3: منتخب فرنسا مثل منتخب المغرب منتخب ثابت من فترة طويلة. يمكن الحين في عنصر والله عنصرين جدد في الهجوم بس امبابي موجود الحين هاي البطولة الثالثة له زين وهو هداف في النسخ الماضية للحين موجود وقاعد ينافس على لقب الهداف. منتخب قادر على هزيمة أي منتخب في البطولة.
0: صحيح.
3: فكل التحية للمنتخب المغربي وبالتوفيق لإنجلترا.
0: شكرا لك محمد. بالتوفيق لإنجلترا علشان هاريكين.
2: هاريكين.
3: عشان أكيد.
2: شكرا لك يا أبو محمود. نروح بشكل سريع مباراة إسبانيا محمد وبلجيكا. لامين يامال لحد الآن ما ظهر لكن منتخب بالأرقام منتخب الإسباني ما زال قوي مسيطر. اعتقد كلين شيت عنده.
0: ايه
2: عنده كلين شيت
0: في البطولة
2: كلها. امام منتخب بلجيكي طلع من عنق الزجاجة امام كدفوار في مباراة يعني لو تقول هلمين ما حد يصدق انه هو اللي قلب النتيجة وفاز على المنتخب الامريكي

0: هل ممكن نشوف مفاجأة من المنتخب البلجيكي اليوم؟
1: والله طالما منتخب يملك عناصر، عندك مثل دوكو، عندك خبرة دي بروين، عندك ثروسار،
0: لوكاكو،
1: ممكن جدا يعمل مفاجأة، خاصة ان اسبانيا حتى لو عندها كلين شيت وحتى لو ادائها مو مقنع في البطولة. المباراة الوحيدة اللي لعبتها باقناع هي مباراة السعودية،
2: صحيح،
1: ضد الرأس الأخضر، كانت سيطرة
2: سعودية
1: اسبانيا ضد
2: اسبانيا،
1: اول مباراة في البطولة
2: الرأس الأخضر تعادل،
1: اي كانت يعني سيطرة سلبية
2: اسبانيا فعلا، صح سيطرة انت سلبية. صح اسبانيا، بس انا ضربت عندي المباراة
1: شككتني فيعني ممكن انا اشوف المنتخب الاسباني حاليا ما وصل للكمال، واشوف بلجيكا عندها حافز انها قاعده تكبر في البطوله،
2: صحيح
1: مع كل دور ساعات المنتخب يكبر
2: بدون ضغوط
0: وهم منتخبين اوروبيين جراب من بعض ويعرفون بعض ويلعبون مع بعض في الكثير من الاحيان. يعني
2: اعتقد الهدف الاول هو اللي راح يحدد مسار مباراة اليوم. المسار واضح بان بلجيكا راح تتحفظ، المنتخب الاسباني راح يفر الكرة لين ما
1: يوجد ثغرة،
2: لين ما يملل الناس اللي يتابعون المباراة زين، وما عندنا مشكلة هو يوصل 400 500 600 700 تمريرة وانت قاعد عم تشوف، انت بتروح تسوي شاي، بتروح تشرب ماي، هو بيلعب تمريرات، ما عندنا مشكلة. اي ما اعرف بصراحه رودي غارسيا مدرب، فاصل
0: نطلع فاصل ونرجع بشكل سريع.

0: إذن متواصل معكم في هذه الدقائق القليلة المتبقية. الراعي الرسمي عقارات السيف يدعوكم أنك تحضرون فعالية تكريم عمالقة كرة القدم البحرينية يوم الثلاثاء القادم الساعة 7، حيث يمكنكم أخذ التواقيع والتقاط الصور مع اللاعبين وحضور افتتاح متحف ومقتنيات الكابتن حمود سلطان ومعرض صور اللاعبين القدامى تكريما للجيل الأول اللي بدأ كرة القدم في البحرين.
1: يوم الجمعة؟
0: يوم الجمعة.
1: يوم الثلاثة الساعة 7.
0: إيش رأيك نحن؟
1: الليل؟
0: إيه.
1: ما في مباريات؟
0: ما في مباريات.
1: أصلاً أنا خلاص.
0: لا ما في مباريات. أتزل. بنروح نشوف شوي.
1: يوم الثلاثة إن شاء الله. إن شاء الله إذا ما في بدل نروح. محمد درويش. كنت أقول رودي غارسيا في مباراة ساعدني. مباراة أمريكا.
0: إيه.
1: مباراة أمريكا. فاجأ الكل من ما لعب دوكو. يمكن دي بروين معروف أو مبرر الموضوع، لأن دي بروين مو دي بروين زمان اللي يقدر يقوم لك بالدورين الهجومي والدفاعي، فيختار نفس التشكيلة اللي لعبها ضد المنتخب الأمريكي رودي غارسيا مدرب بلجيكا.
2: هو حق يحصل نفسه ممكن يدخل بنفس التشكيلة من مبدأ لا تغير فريق فائز،
1: صحيح،
2: عشان ما تعرض لحملة انتقادات لو أخطأ. بس يمكن يدارك لو كان ود إنه يدخل لاعب ثاني ممكن بينتظر فرصة أثناء المباراة عشان يسحب اللاعب ونزل دي بروين مثلا ولا أي كان.
1: وهو علمهم حتى اللاعب الأسمراني الجناح اليمين اللي اسمه صعب شوي، أول اسم من اسمه دودي، فاحنا نقول دودي خلاص انه إيه سريع. وكأنه دوكو ولكن بخطوات اوسع، وتروسار هناك حاجز مكانه في
2: طبعا
1: على الجهه اليسار. خلصنا محمد؟
0: خلصنا هوني. ايش تتوقع المباراه اليوم؟ من الاقرب للفوز؟
2: اسباني
0: هوني.
1: انا تعرفني عكس محمد،
0: عكس هاي. إيه اوكي،
1: ما دام هي ماشيه عكس
0: احنا قاعد بنجرب العكس. على ما اعزائي المستمعين، وصلنا الى نهايه حلقه مونديال اف ام لهذا اليوم. نشكر ضيفنا وزميلنا محمد روي. شكرا لك محمد.
2: العفو يا كباتن، وتشرف تواجدي في اي وقت.
0: وايضا الشكر موصول لزميلي هاني اللولو. هاني شكرا. والشكر موصول لفريق عمل اذاعه البحرين وايضا قناه البحرين الرياضيه وقناه البحرين الرئيسيه. تقبلوا تحياتنا ونلقاكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده من اف ام مونديال.

المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا. FM مونديال برعاية بنك السلام وعقارات السيف.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: البحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي فمنادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

طالع في دماغي طيوفك وعني صدها لا يشغلك دمعي وعيش بواقعك.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكر.

غنوا بعد خلنا غنوا اقوى يا زينكم

0: صباح الان اف ام دايما معاك.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لو سكت لي هم محزن هالكون ضد الحزن
1: فيني
0: فرح مخزون

انتوا النجوم اللي تتلألؤون اليوم. الله الله الله يا بحرين. سلام سلام.

وش اللي ذكرك فينا؟ ترانا ما توقعت يا ناسينا يا ناسينا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار

حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM بحرين FM على هواك.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

不敢了。